0: هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح خلاص هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دايما على الناس
1: What it is
2: هي بعد عند نفوت وتشوف واحد يضحك واحد يبكي
0: تو اللي بعتوك
2: ايه انا اللي بعتوك

صوتك مستقبلك. صوتك يوم 28 جون. غراس تنتخب ممثليها. انت ساكن بغراس وما عندك جنسية أوروبية؟ لا تعال نختار المرشح المناسب إلك. ما عندك وقت يوم الانتخابات؟ بس انت عندك اختيار انه تقدر تدز الصوت مالتك بالبوست بالبريد من تاريخ 16 لحد 23 جون. إذا تريد معلومات أكثر تقدر تشوف graz.at/migrantinnen. علي صوتك، انتخب وشكل مستقبلك.